0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. التعريف الجزء الأول.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف حالكم؟ أشخباركم؟ كيف دايرين انتم والحروف والتمارين ديالهم؟ التمرين ديال الحلقة اللي فاتت كان شوية تمرين خاص، ياك؟ لأول مرة كنديرو هاد الطريقة اللي كتسمى الإملاء، ولكن تبارك الله عليكم راكم شفتوا شحال من حلقة وحلقة، وأنكم وانتم كتشوفوا الحروف كيف كيتكتبوا أنكم كتبتوهم، يعني ما فيها بس إلا حاولنا نعرفوا الذاكرة ديالكم فين وصلت وشحال من حرف قبطات. التمرين كان الإملاء ديال ثلاثة ديال الكلمات. الكلمة الأولى

0: كانت ليمون. كلمة ثانية كانت نعناع. والكلمة الثالثة كانت وردة. أنا ما غنكتبهم لكمش دابا، ولكن نمشيو نشوفو مع الصديق ديالكم عبد الحق كيف كتبهم حتى هويا، ونقارنو ما بين كيف كتبتوهم نتوما وكيف كتبهم هو، وما بين التصحيح اللي غادي نكتب لكم انايا. عبد الحق اش خبارك؟
1: لاباس، الله يبارك فيك.
0: ايوا احنا عاود هجمنا عليك اليوم.
1: لا لا، هجومكم كله راحه ومرحبا.
0: لا لا يخطيك. اش خبارك مع التمارين؟ صوبتيهم كاملين؟
1: ايوا انت عارفه، مع الوقت مع الخدمه ومع هادي ومع هادي، ولكن الحمد لله راه هذاك الشيء هو هذاك. انت غتحكمي عليا.
0: كانوا ثلاثه ديال الكلمات كتبتيهم؟
1: موجودين.
0: درتي فيهم شي غلط؟
1: ايوا داكشي اللي عطا الله راني درته.
0: ما كاين باس، احنايا مع بعضنا غير باش نصحو الا كان شي خطا، ولا ما كانش الخطا هذيك هي الساعه السعيده. الكلمات كانوا ليمون، نعناع، والثالثه هي ورده. انا غادي نكتبهم لك دابا، وغادي تشوف الا كان شي خطا غادي تصحو. واخا؟
1: حاضر استاذ.

0: الكلمة الأولى هي هذه لا ي مو نون. هانا درت اللام، درت فوق منها ألف، لصقتها مع الياء، درت فوق منها سكون، لصقت معها الميم وجريتها بالواو طويلة اللي هنايا راها حركة طويلة ديال أو طويلة ماشي واو، والنون ديال آخر الكلمة بطبيعة الحال ما لصقتهاش مع الواو لأن الواو من هذاك الحروف قلنا السري ما كيتلاقاوش.
1: نعم أستاذ.
0: هكا كتبتي ليمون؟
1: بحالي بحال بحالك، ولكن ساعتك حسن ما ديالي شي شوية.
0: ماشي مشكلة. نعم دابا تبدا تكتب حسن مني، على أي المهم أنك كتبتيها صحيحة.
1: نعم أستاذ. واش ندير لهاد هنا الفتحة في هاد الحرف الأول هذا؟
0: لا بطبيعة الحال لا، حيت سمعنا الصوت ديال لا.
1: صافي
0: خصها فتحة.
1: بارك الله فيك.
0: لا يمونون الحركة القصيرة لا. ماشي لا لا.
1: بارك الله فيكم أستاذ، شكرا.
0: ما عندي ما نتسالك. الكلمة الثانية كانت هي ديك الحويجة اللي بلا بها أتاي ديالنا ما كيكونش أتايك.
1: أييه.
0: أشنا هي؟
1: إوا النعناع راه معروف.
0: النعناع.
1: البهجاوي.
0: وبالفصحى البهجاوي ولا العبدي ولا. بالفصحى أشنو سميتو؟
1: نعناعون.
0: نعناعون، ما عندي ما نتسالك. أنا غادي نعاود نكتبها هنايا وشوف معايا، تبع معايا واش هكا كتبتيها. هنا درت النون وفوق منها فتحة، درت العين ديال وسط الكلمة يعني ديك العين اللي كتجي ملاصقة على اليمين وعلى اليسر، ودرت فوق منها سكون نع حيت سمعت العين بالسكون نع. هذه النون الأخرى ودائما ملاصقة لأن العين كتقبل أنها تلاصق على اليسر. نعنا النون جريتها بواحد الألف طويلة يعني الألف ممدودة باش تعطينا الصوت ديالنا، ودرت العين ديال آخر الكلمة ومطبيعة الحال ما لصقتهاش مع الألف

0: ودرت جوج ديال الضمات، نعناعون. اقراها معايا يا عبد الحق.
1: نع نع عن نعناعون.
0: نعناعون، ما عندي ما نتسالك. هكا كتبتيها؟
1: نع نع عن. ما عندي ما. تبارك الله عليك يا أسادة.
0: تبارك الله عليك.
1: نسينا شي حاجة مهمة بزراه. الله يبارك فيك.
0: تبارك الله عليك.
1: شكون اللي قال نوصل لهذا الشيء؟ شكون؟
0: تبارك الله عليك. ودابا انت فرحتيني وفرحتي المشاهدين، وغتكون فرحتي حتى راسك.
1: الله يفرحك ان شاء الله دائما يا استاذ.
0: الكلمه الثالثه كانت ورده. هانا غادي نكتبها قدامك، الواو فوق منها فتحه حيت سمعنا الحركه ديال ا قصيره، ما كتبناش ورده و الراء، وهنا كتبتها مفروقة لأن الواو قلنا ما كتلصقش على اليسر. الدال ها هي تا هي فرقتها على الراء حيت الراء ما كتلصقش على اليسر. وردة سمعنا هنا الصوت ديال الأ، يعني اش من حركة خصنا نديرو عبد الحق؟
1: نديرو الفتحة.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا.
0: هادي التا ديال اخر الكلمات مربوطه اللي مازال ما شفناش، غنشوفها مع بعضنا ان شاء الله قريب. ورده، ودرت ليها جوج ديال الضمات. ورده الكلمه هي هذه. واش هكا كتبتيها حتى انت؟ شوف معايا مزيان.
1: و ور دا لكن انا علاش تسقط لي هذه هذيك الرف الدم؟ علاش ما كتلصقش يا استاذه ولا كيفاش؟
0: ما كتلصقش. الراء مع الدال ما يمكنش يتلصقوا لان الراء وحده من دوك الحروف اللي شنو قلنا؟
1: نسيت دابا داكشي. انا باش بقى راسي شويه دايق قلت ما كتلصقش، كتبقى هي معزوله بوحدها.
0: كتبقى معزوله بوحدها. تعقل لي على هذوك الحروف اللي ما كيتلصقوش على اليسار.
1: الحروف اللي ما كيتلصقوش على اليسار
0: هما شحال؟ سته.
1: هما قلتوا لي سته.
0: ايه شكون هما؟
1: منهم هاد الراء.
0: الراء
1: والزاي.
0: والزاي ما عندي ما نتسالك.
1: والدا
0: ها انت شفتيها اللي كتبنا اليوم. ايه
1: ثلاثة. والواو
0: تبارك الله عليك أربعة.
1: زاي بوحدها. وهادشي اللي ما عقلتش.
0: والألف
1: ذكريني نذكرك إن شاء الله.
0: والألف خمسة.
1: والألف هي خمسة.
0: والستة هي ديك الذال اللي فوق منها النقطة.
1: نعم صافي صافي دابا ما نحاولش ننسى الساده.
0: ديال الحروف اللي عمرهم على اليسر ما كيتلاقاو.
1: شكرا استاذه.
0: ودابا صحح الكلمه ديالك باش ندوزو نكملو الدرس ديالنا.
1: واقع استاذه. و ور هذه قلتي لي ما تلاقاش، ما نقسموهاش. دا مفتوحه و تون.
0: وردة الكلمة. أيه. جات كلها مشتتة ولكن هكا كتكتب.
1: الله يجعل ديامك ديما وردة أستاذة.
0: لا لا يخطيك.
1: هادشي اللي كاين أستاذة. لا شكرا.
0: لا لا يخطيك.
1: شكرا أستاذة.
0: دابا حنا شفنا وصححنا مع بعضياتنا الكلمات. شفنا الأخطاء اللي درنا وصحناها واللي قلنا أنها ماشي عيب. دابا ندوزو نديرو حاجه اخرى. الكلمات اللي شفنا من نهار بدينا المراجعه ديالنا كانت تينون، رمانون، خيارون، جزرون، سكرون، طماطمون، شمعة، عنب، نعناع، وردة. شفنا حتى اليوم.

ولكن به غادي يجيونا 11 كلمه، حنا محتاجين الان العشرة. هادو العشرة ديال الكلمات اللي شفنا، الا جات على خاطركم غادي نشبروا هاد 10 د الكلمات، غادي نقسموهم. لا ماشي غادي نقسمو كل كلمه نقسموها الحروف، لا نخليوها الكلمه شاده راسها، ولكن غادي ندير واحد جوج ديال صفوفه، صف هنا على اليمين وصف على اليسار. انتبهوا معايا مزيان، القلم في يدكم كيف العاده، الدفتر ديالكم مفتوح على صفحه جديده، لان الدرس ديالنا اليوم غادي يكون درس جديد. هانتوما

الا لاحظتوا اول حاجه انني ما بقيتش كندير الحركات بالالوان، وليت كنديرهم كلشي بالكحل، لانكم دابا راكم عقلتوا عليهم ومزيان، ما محتاجينش نبقاو نديرو الوان. الكلمه الاولى كيف كتقرا؟ شكون اللي يقراها ليا؟ تينون، تينون، شفتو؟ الكلمة الثانية اللي شفنا اشنا هي؟ كانت خي يا رون، شفتو اللي هنايا ما محتاجيش ندير لها حتى شي حركه، لان كاين الالف مده، ما بقيش دابا نديرو بالاحمر ولا بالوان اخرى، غنخليو اللون غنحتاجوهم نديرو بهم حوايج اخرى جديده اللي غنتعلمو. دابا هادشي راكم تبارك الله تعلمتوه. تينون خيارون، نشوفو كلمه اخرى من الكلمات دائما اللي كتبتو شوفوا معايا هنا. رمانون، رمانون هنايا

Succarun. الكلمة الأخرى، ودائما كانت نوع من الخضر، طماطم. طماطم. نشوفوا جوج ديال الكلمات اخرين. نشوفوا نعناع. نعناع يعني النعناع. ونشوفوا وردة، وهادو من

الكلمات الاخرى اللي شفنا مع بعضنا. وردة. عرفتوا علاش كتبتهم لكم على جوج ديال الصفوفه، على واحد هنا وواحد هنا؟ لان اليوم خصنا نتعلموا حويجه كيف قلت لكم جديده. عندنا 28 حرف، عندنا 14 حرف كتسمى حروف شمسيه، وعندنا 14 حرف هادو لي هنا كيتسموا حروف قمريه. غادي تقولوا لي وجب الشمس والقمر في الهضره. غادي نشرح لكم علاش. عاقلين على الشده؟ اشنو كنا قلنا عليها؟ الشده عمرها ما كتجي فين؟ في اول الكلمه. الا بغينا نديرو الشده في اول الكلمه وماشي كاع الحروف كيقبلوا الشده تكون عندهم في اول الكلمه، كيخصنا نزيدو واحد الحويجه. ملي كنقولوا كرموس، ما عرفنا لا ديال من ولا اش من كرموس، تينون. ولكن ملي كنقولوا الكرموس، التينو، كنكونوا هنا يسمعنا مع الت، سمعنا معها الشده، والشده ما يمكنش نديروها في الاول، اذا غير خصنا نزيدوا ليه اشنو؟ كنزيدوا واحد الحاجه كتسمى الالف واللام. ها الالف وها اللام، وكنلصقوها هكا. هاد الالف واللام اللي كنزيدو هنايا كيمكن لينا نطقوها ولا ما نطقوهاش. نطقوها زعما كامله، نطقو ال ا ديالها او ال، او لا ما نطقوهاش. بحال هنايا نشرح لكم، ال الخيار، ولكن هنا كتجينا غير التينو. هنا نطقت الالف وما نطقتش اللام، يعني بحال كنقولوا مغرب او لا كنقولوا المغرب. المغرب كنوليو عرفناه، قالوا لي وعرفنا هاد الكلمه مغرب، ما عرفنا مغرباش، المغرب ديال الشمس ولا المغرب ديالاش. ولكن ملي كنقولوا المغرب كنقولوا عرفنا الكلمه، ما كتبقاش عندنا مجهوله نكره ما عارفينهاش. ايوا هاد ال كتسمى ال تعريف. هاد ال تعريف كتدخل على الحروف كامله، 14 حرف من الحروف كتنطق فيهم غير الالف بوحدها. اللام كتكتب ولكن ما كتنطقش. وحتى في الدارجه اش كنقولوا ليه؟ واش كنقولوا ليه رمان ولا كنقولوا ليه الرمان؟ ايوا راه في الدارجه عندنا كاينه هاد التعريف واخا ما كنطقوهاش، الرمان. الرمان ولكن خيزو، الجزر، الجزر. سمعتوا معايا هنا؟ نطقتهم بجوج ا ونطقت لام، الجزر ا الجزر. هنايا نطقت غير الرمانو، نقزت. هنا غادي ندير لكم هذه ديال التنقيزه، غادي نديرها لكم بالخضر. شوفوا نقزت من هنا لهنا، شفتوا؟
نقصت من الالف وجيت للراء، وهذيك الراء درت ليها شده. نديرو الكلمه الاخرى، السكر، كنقولوا السكر، السكر، حنا غنكتبوا ال ولكن غادي نقزوها، نجيو من هنا لهنا، السكر. وهنا يا السين اشنو خصها؟ خصها شده، السكر. هنايا عندنا الطماطم، الطماطم، الطماطم. اشنو سمعنا هنايا؟ هنايا خصنا ننقزو من هنا لهنا. اذا هنايا شنو كاين؟ هنا كاين غلط، لان الطماطم مع هاد المجموعه، لانني منين نطقتها ما قلتش لا الطماطم، الطماطم، شتي شحال ثقيله، كتجي الطماطم، الطماطم. كنكتبهم الالف واللام، وكنطق الالف وما كنطقش اللام. النعناع،

النعناع، ما بقاش غير نعناع ما عرفناه ديال من. شفتو عاود بغيت نقز من هنا من الالف ونجي الحرف النعناع. هنايا عندي الورد، الورد، الوردة. هنا انطقتهم بجوج. دابا باقي لي حاجة أخرى بغيت نقولها لكم، أن مني كنزيدو هاد ال بحاجة كتولي عندنا قط القطة، بيت البيت، دار الدار. سمعتوني؟ هنا خصني نحيد وحده، وحده خصها تحيد، وهذا هو الحال مع التنوين كله. مني كنديرو هاد ال سواء الشمسيه سواء القمريه كنحيدو وحده من الحركات ديال التنوين، كتبقى غير وحده، ما عمرنا نديرو جوج. نعاود نشرح لكم، نعاود نشرح لكم، نعاود نشرح لكم بالكلمات اللي شفنا مع بعضياتنا. عقلتوا على برتقال؟ عندنا هنايا برتقال، بر تو برتقال. ملي كنقولوا لتشين ما عرفناش ديال من، لتشين وصل عنبي، ولكن ملي كنقولوا البرتقال كي يمكننا نعرفوا البرتقال المغربي مثلا، البرتقال ديال المغرب. هنايا نزيدوا لها الالف واللام كيف شرحت لكم، ا ال برتقالو، هذه خصها تبقى غير وحده. شفتوا هانتوما عمرهم ما خص يكونوا جوج تنوين ابدا ابدا، ما كيكون مع الالف واللام.

التنوين كيكون ملي كتكون الكلمة نكرة، يعني كتكون ما معروفاش عندنا، كنديرو ليها التنوين. ملي كتكون معروفة معرفة بالألف واللام، كنديرو الألف واللام في الأول وكنديرو حركة واحدة. البرتقال، البرتقال الباء من الحروف القمرية، يعني الحروف اللي كتقبل ال واللي ملي كنبغيو كنطقو ليها الا ونطقو ليها اللام. في حين مثلا التفاح، تفاح منين نزيدو عليه الالف واللام هنايا كتولي أ تفاح، هنايا زدت السكون. إذن الألف واللام درت هنايا التعريف، ولكن تا هذه ماشي السكون، سمحوا لي الشدة. التفاح هنايا خصني نحيد واحد الضمة، ومطبيعة الحال هذا الشيء ماشي كي ينطبق فقط على الضمة، كي ينطبق على الكسرة، تاهي التنوين ديال الكسرة قلتوا عليه إن والتنوين ديال الفتح أن، كنحيدو دائما وحدة مني كنزيدو التعريف، مني كنزيدو ال. بغيت نقول لكم حاجة أخرى، هو أن مني كيكون التعريف أعزائي دائما راها الكلمة راها سمية، راه ماشي فعل. هتقولوا لي شنو هو الفعل؟ نقول لكم الفعل هو ديك ملي كنقوموا بشي حاجة، مثلا أكتب يعني كنكتب، أكل يعني كناكل، يعني كنقوم أنا بشي حاجة، هذا كيتسمى الفعل. من بعد رحنا غادي نشوفوا ما معنى الفعل وما معنى الاسم وما معنى كل شيء، إنما غير اللي بغيتكم تعقلوا لي عليه الله يخليكم، هو أن ملي كيكون الالف واللام يعني راه اسم ماشي فعل. ها احنا بعدا عرفنا هاد المساله. اللي بغيت نعاود نشرح لكم حاجه اخرى، هو شنو هي العلاقه ديال هاد ال اللي دابا شفنا معنا هنا. قلنا بالشمس والقمر، اش من علاقه عندهم بالقمر؟ علاش كتسمى القمريه؟ والحروف اللي كيقبلوا هاد ال هادي عليهم كيتسموا الحروف القمريه، والحروف اللي كيقبلوا هاد ال هادي ومعها الشده كيتسموا الحروف الشمسيه. وعلاش هاد ال كتسمى الشمسيه؟ لان كتسمى لان العرب زمان خداوهم كمثال، خداو القمر وخداو الشمس كمثال. ملي كنقولوا قمر قمر، الا زدنا عليه الال كتولي القمر. شوفوا انتما حاولوا تجربوا بالدارجه انكم تنطقوها، كنقولوا القمره، ايوا القمره، حاولوا تنطقوها مزيان القمره ال قمره، لان كنعرفوا ان القاف عندنا في الدارجه كيقول لك كل ما يقمقم ويجمجم ويغمغم، القاف كنطقوها كاع القمره ال القمره. سمعتوا كاينه هاد الا وكاينه هاد اللام، نطقناهم بجوج القمره القمر القمر. بطبيعه الحال هنايا القمر غادي خصني ندير ليها الفتحه ديالها هنا، وهنايا السكون، واخا ما كنكتبوش دائما ولكن كننطقوا هذيك اللام بحال الا فيها سكون القمر، خصني نلصقها من هنا، وخصني وحده من هاد، اسمحوا لي بالطرق، وحده تمشي ما يكونش تنوين، لان التنوين كتكون حاجه ملي ما كنكونوش عارفينها. دابا القمر عندنا معروفه القمر.

غنحاول نكتبها لكم هنايا مزيانه. ال شوفوا القاف، لان هنا كتبتها بحال ديال الاول كلمه لانني كتبتها لكم كمثال. دابا خصني نكتبها مقاده. القى ما رو، هانتوما هادشي علاش هاد ال كتسمى ال القمريه، لان كنعطيو بها المثال دائما ديال القمر، القمر. في حين ال الشمسيه ها هي نعاود نكتب واحدة اخرى هنايا. كنعطيو المثال هنايا ديال الشمس، نحاول نكتبو مع بعضياتنا شمسون. حاولوا تنطقوا معايا الشمس بالدارجه، لان قلت لكم بان دارجتنا راه ماشي بعيده بزاف على الفصحى. اش كنقولوا ليها؟ الشمس، الشمس. اشنو سمعنا هنايا؟ سمعنا الا ونقزنا الشين. الشمس الشمس. شوفوا هنايا، هنا خصها شده، وهذه لا سقطها غادي خصني اش ندير؟ نحيد واحد الضمه من هادو. الشمس نعاود نكتبها لكم هنايا. ا شوفوا هنايا اللام خليتها خاويه، علاش؟ لان غادي خصني اي خصنا ننقزوها. الشمس شوفوا هانتوما الالف جا من هنا وغيوصل لعند الشين، غادي ينقز من الالف للشين. الشمس، وكيف قلت لكم في الدارجه كنقولوا الشمس، الشمس. في حين ان ملي كيكون عندنا ال ديال القمر كنقولوا حتى في الدارجه القمره، أولا كنقولوا القمر، القمر. كنطقوا أ وكنطقوا اللام، ولكن في الشمسية اللي قلنا العرب كيعطيو المثال ديالها دائما على الشمس ما كتنطقش، كتنطق غير الأ، اللام ما كتنطقش. والقاعدة هنايا هو أول شيء كنحذفوا واحدة من الحركات ديال التنوين، هذه أول حاجة. ثاني حاجة أن ملي كيكون القمر كيكون كيكون اسم، راه ما كيكونش فعل. دابا إلا جات على خاطركم غادي نعطيكم مجموعة ديال الكلمات، وغادي نحاول تحاولوا نتوما في الدار، نتوما والزميل ديالكم عبد الحق، نشوفوا أنكم تدخلوا عليها ال. الكلمات غادي يكونوا تين، غادي ديروا ليا تزيدوا ليها الف ولام ديالها، وإلا كانت شي حاجه خاصها تغير خصكم تغيروها من طبيعه الحال. خيار، رمان، هذه كسرة كبيرة شوية، رمان. ومن بعد عنب، هادو هما التمارين ديالكم.
ومن بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه باش نكملوا هذا الدرس ديالنا ديال الحروف الشمسيه والحروف القمريه. وكيف قلت لكم غادي تزيدوا لي هنايا الالف واللام، وغادي تزيدوا الا كان خص شي حاجه اخرى تزاد يعني شده تزيدوها، كان شي حاجه خصها تحيد يعني تنقص وحده من الحركات تنقصوها. لكم الخيار او لا لكم الشوار كيف كيقولوا، ولكن مع ماشي مشكل كيف قلت لكم اننا نغلطوا ما تدهشوا شيء، المشكل هو اننا ما نصحوش الخطا ديالنا. اعزائي هذا هو التمرين ديالكم ديال اليوم. دابا ما بقى لي الا انني نودعكم على امل اني نتلقى بكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، فاليكم تحياتي.

0: الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.